بس حلقت حلوت تاقلن ينرشكون كلش نحبلو جتانن أحبل بأجاق مقلابادورة ريفريجيرادورة استوفاس سكادورس ميكرووندس ديش مايبل إتنينس ناچيكاي اج تاقلن ينرشكون جتانن اج مقشم نقصوفاس ميسس جتسي كنتانن يشومش جميلته ويتبل نقو كامس ortopédicas, cabeceras de escamas, colpe el bechak, yelmak, nunca close, colpe el lak, ninko wash, ponko kashasen, le OMP 7-88, zona 2, tratan, cobalche chacono, le 5720-5555, nin 51-80-33-33, atmerir kichebelen, chepano, tabos cholen, nin tajo en YDPI, nin recibo de luz, nin chat, at kobosh, tolbe, yitzhaklak, tetzkeruk.